0: رئيسين فاتن أكونتيسي. ألين دي دنموس خوشونا فاتن بكومني داريسيرا أتو كويدارونا فاتن أمبيينتي هنيسان كتا سونو رأي نوتيسي أي سيرا أربيرو كاري كلا بريسيزا. هاو موزيس دا سيلفا.
1: Radio 20 sori nema completa no notizia bere sa un semana ne. Husi studio o hawa Augusto Alves de Carvalho. La luanga to obriado a embatensaun. Ya Deus.